0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون

وسلما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabade. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Romadoni dengan penerjemah Ustaz Abu Ya'la Qurnedi Al-Syafidullah dalam pembahasan dari tema Urgensi Menuntut Ilmu Syar'i. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha innallah waliyus salihin. Wa ashadu anna Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wa sallam wa baraka alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad hadarani fi hadhihi al-umsiyati al-mubarakati insha'Allah ta'ala أن أتحدث مع إخواني الكرام عن ضرورة طلب العلم الشرعي، وهذا باب عظيم لا شك لعلم الجميع، بأننا ما خلقنا لهذه الدنيا إنما خلقنا للآخرة، كما قال الله عز وجل والآخرة خير لك من الأولى. ولعلم الجميع أن الآخرة لا ينجو فيها إلا أهل التقوى، ولا يمكن المرء أن يكون متقيا حتى يكون عالما بما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، ما يمكنه. الله الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، المرء تقيا وهو لا يعلم أسباب التقوى ولا ما هي التقوى، وهذا لا يمكن أن يؤخذ إلا بالعلم الشرعي، العلم المستقى من الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل القرآن العظيم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربنا عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الناس يعرفون كيف يأكلون ويشربون، كيف يعيشون حياتهم، ولكن أكثرهم لا يعرفون كيف يتقون ربهم، أي كيف يعبدونه، كيف يتقربون إليه. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى نعى على قوم هذا الحال فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأنا أردت أن أبعث همم إخواني المستمعين والمشاهدين إلى طلب العلم الشرعي. كل مسلم ومسلمة مطالب أن يتعلم دينه. سلم العلم على كل مسلم، حديث حسن رواه الإمام ابن ماجة. فكل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى وجب عليه أن يتعلم مراضي الله ليعمل بها، ويتعلم مساخط الله ليتجنبها حتى يكون تقيا. فالعجب من المسلمين يعبدون الله تعالى بموروثات قومهم أو بالعادات أو بأشياء لا يعرفون دليلها من الكتاب والسنة، ويتقربون بها إلى الله ما يدريهم أنها مقبولة عند الله. ربنا عز وجل قبل أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يوحي إليه ليكون نبيا قبل أن يكون رسولا، فأول ما أنزل عليه آيات في العلم، يقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول آياته أنزلها الله عز وجل ليدلنا على أنه لا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله تعالى بعمل ما أو بعبادة ما حتى نعلم كيف يريدها الله تعالى منا. فهذا شأن عظيم. الله تبارك وتعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليس كل مسلم يطالب أن يكون عالما صحيح، لكن كل مسلم مطالب أن يكون عالما بما يعمل به، لا عالما بكل الدين. هذا خاص بالعلماء وهم النخبة التي اصطفاها الله عز وجل واختارها في هذه الدنيا، إذ جعل الله عز وجل العلماء ورثة الأنبياء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، كما صح ذلك من رواية الترمذي. هذه حقيقة أعظم منقبة للعلماء، أنهم ورثة الأنبياء. إذن طبقة الأنبياء تحتها مباشرة طبقة العلماء، تحتها المتعلمون يتعلمون دينهم كل يوم. تأخذ وقتا من حياتك لتتعلم كيف تعبد ربك، كيف توحده في العقيدة، وكيف تعبده في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في حجك، في بيعك وشرائك، في زواجك وطلاقك، في معاملتك مع جارك، في تصرفاتك مع جيرانك، مع زملاء العمل، في كل ما تأتي وتذر. هذا هو المسلم الواعي، يفهم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه عملا حتى يقيمه على ما أمر الله، لا على ما يهوه أو يحب، ولا على ما هي عادات قومه. هذا كله ليس من الدين. إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا في الحقيقة وصف وصف الله تعالى به المشركين، يعبدون الله تعالى على عادات قومهم، أن تعبد الله تعالى على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا عرفنا هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة جدا تحرك الناس وتحرضهم على العلم، حيث قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث متفق عليه، من يريد الله به خيرا. قال العلماء: فمن كان غير فقيه بما يعمل بما يتقرب به إلى الله فهو ذاك الرجل الذي ما أراد الله تعالى به خيرا. إذا أنت أيها المسلم فتش عن نفسك، إذا كنت تطلب علم ما تتقرب به إلى الله ونفسك تريد ذلك، وتفعل وتذهب إلى بيوت الله مرتين ثلاثة أربع في الأسبوع، حيث تجد من يعلم الهدى، من يعلم القرآن الكريم ويعلم السنة النبوية، هذا هو العلم. إذا كانت فيك هذه الهمة فأنت في الطريق، حتى ولو كان علمك ضعيفا أنت في الطريق. أما أن تهمل العلم، لا تحضر الدروس ولا تستمع المواعظ ولا تأتي المساجد لتعلم، ولا عندك مكتبتك الإسلامية في بيتك، ولا تعلم أهلك ولا تعلم أولادك، إذن هذا نقص كبير وعيب عظيم تحاسب عليه يوم القيامة، لأنك مسؤول حتى عن أهلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك عاقبة التقوى. وقال في إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. إذن هذا واجب عليك في نفسك، واجب عليك في من تحت ولايتك كأهلك، أن تعلمهم كلما تعلمت شيئا من الهدى. أذكر لكم حديثا عظيما في هذا الباب، هو حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، يقول إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، إن مكة المدينة، أول شيء بدأ به بنى صرح العلم والعبادة، المسجد أول شيء بنى المسجد. وكان إذا نزل وحي تلا تلك الآيات من الوحي على أصحابه في المسجد، في مسجده عليه الصلاة والسلام. فكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يأخذون هذه الآيات إلى بيوتهم فيتلونها على أهليهم، وقد تدبروها عرفوا معانيها، تعملوا هذا، أخذوها يتلونها على أهليهم في بيوتهم. تعرفون ماذا قال جابر بعد ذلك؟ قال حتى دخل الإسلام كل بيت. كانت المدينة مدينة شرك وكفر، دخلها الإسلام. كيف دخلها؟ بهذه الطريقة، تسمى عند الناس اليوم الطريقة الأوتوماتيكية. هذا يسمى عند العلماء من السهل الممتنع، هو سهل، اسمع الهدى وانقله إلى أول من يجب عليك أن تراعي مسؤوليتك فيهم كالأهل. لكننا نقصر في هذا، هذا الذي قيل ممتنع، هو سهل لكنه ممتنع إلا من وفقه الله. إذن عظم كلمة الله، عظم شرع الله، عظم القرآن، عظم السنة، سيكون قلبك حينئذ متأهبا مستعدا ليغرف من هذا النور العلم الرباني، ويتعلمه ويعمل به ويعلمه أهله يعملون به. هناك رواية يعني مؤثرة جدا تدل على ما كان عليه سلفنا الصالح من الإقبال على العلم، بل عندهم همة لا تكاد تجدها في أمة غيرهم. حديث حسن رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: ابتعت بعيرا، أي اشتريت بعيرا، كان بالمدينة، اشترى بعيرا. لماذا؟ يريد أن يسافر به. لماذا يسافر به؟ ينشد علما، يطلب علما. أين هذا العلم؟ هذا العلم كان في صدر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام، بين الشام والمدينة مسيرة شهر، بين الشام والمدينة مسيرة شهر على البعير. فبذل ماله، اشترى بعيرا. ماذا يريد من هذا العلم؟ يريد شهادة، يريد ماجستير دكتوراه، يريد علما ينال به الشهادة العظمى دخول الجنة. فمشى إلى الشام وهو يبحث عن رجل يسمى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، أحد الصحابة الكرام. فلما وصل عنده خرج إليه واحد من أهل البيت، من أهل بيت عبد الله بن أنيس، فقال جابر: قل له جابر عند الباب. فذهب الولد وأخبر عبد الله بن أنيس، فقال عبد الله بن أنيس له: قل له جابر بن عبد الله. فخرج الولد فقال: جابر بن عبد الله؟ قال: نعم. فخرج عبد الله بن أنيس مسرعا فاعتنقه اعتناق المسافر الضيف، اعتنقه ليكرمه. بعد السلام والاحتفاء قال جابر بن عبد الله: بلغني حديث لا أحفظه، تحفظه أنت، وخشيت أن أموت أو تموت. إذا مات الصدر الذي يحمل العلم مات بعض العلم معه. أراد أن يأخذ هذا العلم قبل أن يموت صاحبه وأن يموت طالبه. سبحان الله، يعني يسافر مسافة عظيمة طويلة كبيرة لأجل حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أي تعظيم من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي تعظيم من هذا للعلم الشرعي؟ هل فينا مثل هذا التعظيم؟ فتأملوا بارك الله فيكم كيف انتقل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اشترى بعيرا، أي اشترى دابته التي يركبها ويمشي عليها، إلى أن يأتي الشام ليأخذ حديثا ثم يرجع به إلى المدينة. قال جابر، قال عبد الله بن أنيس: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الناس، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. عراة ليس عليهم لباس كما خلقهم الله تعالى أول مرة. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ما عليهم شيء، غرلا غير مختونين، لأن الله تعالى خلقهم قبل أن يختنوا غير مختونين، فرجعوا إلى أصلهم. قال: قلنا ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. الفقر، الفقر من عملة الدنيا، عملة الدنيا ليس معهم شيء منها، لا تنفع بذلك اليوم. في رواية: لا درهم ولا دينار. قال: فيناديهم ربهم عز وجل حتى يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. شيء مخيف. ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. حقيقة شيء مخيف يا إخواني. إذا كان بينك وبين جار، زميل في العمل، بينك وبين زوجتك دين، حق من الحقوق، أده في هذه الدنيا قبل أن تأتي يوم القيامة. فقال الصحابي، سألناه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليس معهم شيء، يقدمون على الله بهما، فبماذا؟ كيف يقضي حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. نسأل الله السلامة.

0: طرحت عليه كما جاء في حديث صحيح مسلم. الشاهد من هذا كله أن نجمع بين الأمرين، أن نخوف ونرهب المسلم الذي في قلبه خوف من الله، الذي يخاف الآخرة، أن يقدم على الآخرة وهو مفلس من حسناته وظهره ثقيل بحقوق الناس، فليتنزه في هذه الدنيا عنهم. والأمر الأساسي الذي من أجله اخترت هذه الكلمة هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع ما لديهم من الفقه في الدين لا يفرطون ولو في حديث واحد، يذهبون لا يأخذون القرآن لمجرد التبرك، نعم يتبركون بكتاب الله وكذلك يتعلمونه ويعملون به ويبلغونه غيرهم، وكذلك بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا لمجرد مباهات، لا، وإنما من أجل أن يتعلموا العلم الشرعي الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعلموه الناس بعد أن يتعلموه يعملوا به. فهذا إذن شأن عظيم. أين نحن من مثل هذه الهمة العالية؟ نحتاج حينئذ يا إخواني أن نستيقظ، أن نستيقظ، يكون لنا في أسبوعنا أيام أو على الأقل يوم أو يومين، لأن بعض الناس ربما وظائفهم تكون تأخذ من وقتهم شيء الكثير، فيحتاج منهم أن يضبطوا أنفسهم، كما أنه متيقن إذا أفطر في الصباح أنه سيطلب غداءه في الظهر ويطلب عشاءه في الليل لأن جسده يطلب ذلك. كذلك الغذاء الروحي بل هو أشد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلب العلم فقال هو واجب بل هو ضروري كضرورة الأكل والشرب بل وكالنفس. يحتاج الناس للعلم الشرعي كما يحتاجون في تنفسهم الهواء ليعيشوا، وهكذا لن تعيش الحياة السعيدة إلا بما جاء في القرآن فتعمل به، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتعمل بها، وبهذا تنجو عند الله تبارك وتعالى وتنجي أهلك ومن تحت ولايتك، وهكذا يكتمل المجتمع. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم ويشددنا للعمل بدينه وتنشيط أنفسنا لطلب ذلك حتى يزيل الله تعالى ما بنا من نقص وأن يكملنا بأن نعرف ما يرضيه عز وجل فنعمل به ونأتيه يوم القيامة بالحسنات، لا أن نأتي وحسناتنا توزع على ذوي الحقوق. والله ولي التوفيق، الله يتولاني وإياكم بحفظه وكلاءته وأن يجعلنا من المتعلمين العاملين إلى أن نلقاه وهو راض عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم في حفظ الله.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menerjemahkan, atau kami akan menerjemahkan kajian yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullahu ta'ala, dan terjemahan dari apa yang akan kami sampaikan insyaallah kami akan sampaikan mudah-mudahan dengan lengkap dari apa yang beliau sampaikan. Setelah mengucapkan salam, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, beliau hafizahullah taala berkata bahwa di sore hari kemarin, kata beliau,

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
3: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah SAW, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata,

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يقول: هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
3: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
4: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
7: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
5: نور من القرآن. قال الله تعالى:

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Qur'an.

0: على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه
1: وسلم.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jalla memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
3: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: راديو رجاء للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: إخوة الإسلام، كماندان أذان صلاة أسر untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: المغفره.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

أُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي، ويحتوي على جزء عام مع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: فجره.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع

0: كما أداها نبينا صلى الله عليه وسلم. أتعلمون كيف تؤدى الأمرة موافقة للسنة؟ الطلاب: لا نعلم كثيرا عن مناسك الأمرة لأننا لم نأتمر من قبل. هذه أول مرة سنؤديها إن شاء الله تعالى. ما رأيك في أن تبين لنا مناسك الأمرة من أولها إلى آخرها كي تكون أمرتنا موافقة لسنته ومقبولة عند الله عز وجل؟ الأستاذ: وبكل سرور، هذا من واجبي. سأبين لكم يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. الطلاب: جزاك الله خيرا يا أستاذ وبارك الله فيك. الأستاذ: وإياكم وفيكم بارك الله.
1: ما شاء الله، أحسن، بارك الله فيك.
0: نعم أستاذ، جزاك الله خير.
1: Sudah umrah؟
2: Ya.
1: Sudah umrah Pak Selamat?
3: Belum Ustaz.
1: Mudah-mudahan insyaallah taala.
3: Ya, insyaallah.
1: Naam. Allahumma balligh lana, Allahumma balighna ila baitikal haram fi ada'il haji wal umrah. Jami'an. Baik.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, silakan yang lain.
2: Kita persilakan kembali Ustaz.
1: Iya.
2: Baik, kita buka kembali untuk para pendengar maupun pemirsa di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin terhubung untuk membaca di unit pertama ini, Al-Wahdatul Ula, Anda dapat menghubungi melalui layanan lain telepon kami ke nomor 021-823-6543. Baik, kita coba sapa. Ada yang sudah masuk juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Dengan siapa?
4: Umu Fatimah di Bekasi, Ustaz.
1: Nah. Oh iya, tafadhali Om.
4: Ini sinyalnya kurang bagus, jadi agak bisa kurang nyimak.
1: Iya, iya.
4: Baca nah. Dari awal ya, Ustaz.
1: Naam, tafadhali.
4: Al-Wahdatul Ula, Al-Umratu, Al-Ustadu, Assalamualaikum, Al-Tullabu, Wa'alaikumussalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Al-Ustadu, Kaifa halukum jami'an ayuhat tullab? Al-Tullabu, Alhamdulillah, Bikhair. Ya Ustadz, ونرجو أن تكون في خير وعافية كذلك. الأستاذ: بارك الله فيكم. الطلاب: الله يبارك فيك. أحمد: يا أستاذ. الأستاذ: ماذا تريد يا أحمد؟ أحمد: نحن يوم الخميس القادم نريد أن نعتمر. الأستاذ: عمرة مقبولة وذنبا مغفورا. يا إخواني، لا بد أن تؤدوا العمرة كما أداها نبينا صلى الله عليه وسلم. أتعلمون كيف تؤدوا العمرة موافقة للسنة؟ الطلاب: لا نعلم كثيرا عن مناسك العمرة لأننا لم نعتمر من قبل. هذه الأول مرة سنؤديها إن شاء الله تعالى. ما رأيك في أن تبين لنا مناسك العمرة من أولها إلى آخرها؟
1: إلى آخرها.
4: إلى آخر، يعني آخر، إلى آخرها. كي تكون عمرتنا موافقة للسنة مقبولة عند الله عز وجل. الأستاذ: بكل سرور، هذا من واجبي. سأبين لكم يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. الطلاب: جزاك الله خيرا يا أستاذ وبارك الله فيك. الأستاذ: وإياكم وفيكم بارك الله.
1: إن شاء الله. أحسن، بارك الله فيك.
4: وفيك بارك الله، جزاك الله يا أستاذ.
1: وإياك.
4: وعليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nakra mara thaniyah. Ma'an. Al-wahdatul ula.
5: Al-wahdatul ula.
1: Al-umrah.
5: Al-umrah.
1: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa halukum jami'an

0: Podcast.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.

وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

من أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

الْعَذَابِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

0: كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فترك

الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في

أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي